عطان وما بوتينو من معرفني خادنا يلوينو من معرفني خايوشيف مروم هلو أن استرود بأن نرود تيودي عرزي علام

ترحيسد لا ألفين سيعبون في شام حطا من الطين في صلاح تلعبون حتى الطين ونحلتان ورحمنا اتكلم كي مهدي أبرام رحمه رحمنا.

رحمنا بنا نهدار قام كم مقبدين بيا عبور بيا عبور أدوناي على بناب بيقرا أدوناي بيسا لحتال عبور

البنا فيقرا راحوا بحنون يري خباي بلا بحسد ويمين نصير حسد لا في نصي عبون في شام حطا بنقي بسلح دار عونين وحطتين ونحلتان وإلوهين وإلوه يا بوتين تحزي دي خبا مش بان اشتغل عكور موسى رحم غير قدم ورغزي انت شفتي بوتا وانت يا دعتي سنة شل دعوخا مكير تقويم شنو يدعوخا ربنا.

بولي بني غد في اللاتين وقال تعالى من كلمة حنتين شئين نحن عزيباني مخشي عرف لو معرفة نغاز ما يروين ولو يابوتين ولو حطان وابان حطان عبين بشان نحن وابوتين وبان شبتين حطتي ودي أخاب عملي لو خسيتي

يم لحلا سيد ماتين وقوش البيت ربان شلو حات وعسل ما نخم نوري بانين وعسل ما نخم وشعينو وشعينو بانين ويوم قلم تفلتين ويتلتين وات دعني لعني دعني لعشيقي دعني لتبري ربا دعني لشفلي دعتا دعني لمكي خير روحا دعني لأبرام بينو بأرام موريا دعني ليسحق على قبه مذبحة دعني ليعقوب بمتيل دعني ليوسف بمتان سيرين دعني لمشي بابوتينو على يم سوف دعني لأهرم بمحتا دعني لفنحاس بشطيم دعني ليوشوع بقلقال دعني لعلي برما دعني لشموئيل بمتبا دعني لدافيد ولشتمو بنو بيروش

يا بقوة نورا يا قدتا دعني لدنيا بقباد يا رياباتا دعني المرضي خابس المشوشا نبرا دعني العزراء بقولا دعني لحوني بمعقل دعني لصديقي بحسيدي وتلميذي بخون دار بدار رحمنا عنينا رحمنا شزيب رحمنا بيروق رحمنا ديك مالي رحمين رحيم علينا وكلنا سبتانا عقول سايلا حانا ومحاشو خلينا بيك النبي

الجيل راح وبحنون خيري خباي برمحي سيدي ميدو سرحي سيد لألفين وسعبون في شعب حطا من الكيم سرح ترابني روح بطلطين ونحنتان وروح محنون وحطا من الحمشة طوط نعو لا يبسر درخ ريخ أنا بمشبع ميزة إن شاء الله ريل من الحانب شوطة من شاء الله ريل من الحانب شوطة من شاء الله يومي معاوني بسنة خلاص طاين ريال الله كثير أبو سلام سلام شو ماشي شو ماشي شو ماشي توم ما يبش شو سوتا ما يروي سان شو محرونة.

أبين وأبا رحمن إلوين منو يا بوتينو أتصر لانو قيرانوخا نبقير علينا أمور رحميخا درشتوخا إمان سيلانو يعاتر لانو هيوم كل يوم بيوم تفلتينو غير تبشانو من سبرينو يخانو بزخون طوب من لفنيخا حوس برحيم علينو قارن وتموت عمونينو يمنا رحمينخا علينو أمور على أمك ورحيم على حرد حسنك.

أنت من ممكن رحيم علينا ممكن حنين وبعدين ممكن واسيم سيمان وسيدك أبو حسين ما شفنا قدر من الشيعين فنحن دام العصي كان خاينين تخر رحمي خالنا ما حصل ذلك من ما يحصل خالنا يعني نك عشان خانوا لا خلت يذكروا لنا وعمرنا تشوني ما يقدموا رحمي خلت دلون وميود عزرينو بشيما دونا يوم شما يباريس حنين ونحن حنين وكلام سانو بوز بروغة زحيم تذكر بروغة زحيم تذكر بروغة زحيم تذكر بروغة زحيم تذكر هذا ما يشيع من خلينا كلنا قيادة عن سرين وزخور كيف أنا نحن وسرين وين وإيش عنو هذا بارك الله شيخ